0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثامن ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا لست أقول على سبيل الأمر بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره أعطي رأيا في هذا أيضا لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا ولكن الآن تمموا العمل أيضا حتى إنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم كي تصير فضالتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة كما هو مكتوب الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ينقص ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس لأنه قبل الطلبة وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد، ولكنه الآن أشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسول الكنائس ومجد المسيح. فبينوا لهم وقدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

عنوان الرسالة في هذا اليوم هو ما يجب أن تعرفه عن الشيطان، والقراءة من كلمة الله مأخوذة من إنجيل متى الأصحاح 17. أستهل القراءة بالعدد 14. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم، وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. مستمعي الكرام، يتناول هذا المقطع إحدى الحقائق التي قلما يوليها الناس ما تستحقه من اهتمام، عنيت حقيقة الشيطان بالذات. فإن البعض يستخفون بالفكرة أساسا ويرفضون بحثها، والبعض الآخر يذهبون إلى حد القول بأن الإنسان نفسه هو الشيطان. ولكن الكتاب المقدس يلقي ضوءا ساطعا على الموضوع ولا يترك مجالا للتأويلات أو التفسيرات البشرية. فهو يعلن هنا أولا إن الشيطان موجود. يقول البشير متى في هذا الفصل الذي قرأته عليكم: فخرج منه الشيطان. فالشيطان حقيقة لا يمكن إنكارها، فهو الذي تسبب في سقوط أبوين الأولين آدم وحواء كما يخبرنا موسى في سفر التكوين في العهد القديم، وهو الذي اشتكى على أيوب أمام الله وهاجمه بعنف وضراوة لكي يقضي على ثقته في الله، وهو الذي استخدم بطرس في أكثر من مناسبة لكي يفني إيمانه، وهو الذي جرب المسيح في البرية ولكن على غير طائل، وهو الذي سكن الكثيرين من البشر بمن فيهم هذا الشاب المسكين الذي نحن في صدد الكلام عنه. صحيح أن هناك بعضا ممن ينكر وجود الشيطان، ولكن نكران الحقيقة لا يبطل وجودها، فهو موجود حتى وإن كنا لا نراه بالعين المجردة، موجود حتى وإن كان روحا بلا جسد، وهو عدو لدود للإنسان منذ أن كان الإنسان، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الإنسان على صورة الله وشبهه، والشيطان يكره كل ما يمت إلى الله بصلة وكل ما يذكره بالله. طبعا الشيطان نفسه يكون مسرورا جدا عندما ينكره الناس أو يتجاهلونه، لأنه والحالة هذه يعمل ما يشاء دون أن يشعر به أحد. فالذين ينكرونه يقدمون له خدمة جليلة من حيث لا يدرون. تقول كلمة الله إن الشيطان روح، وإنه كان في الأصل واحدا من رؤساء الملائكة، ولكنه سقط مع ملائكته بسبب استعلائه وكبريائه، فهو روح بلا جسد، ولكنه يسكن أجساد الكثيرين من الناس كما فعل بهذا الشاب الذي نتحدث عنه. ويهمه جدا أن يقلد الرب يسوع المسيح، يهمه أن يكون له أتباع، يهمه أن يعبد ويسجد له، ولهذا قال للمسيح في التجربة بعد أن أراه ممالك العالم: أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي. ويهمه بالتالي أن يقاوم الله ويغيظه بكل وسيلة ممكنة، فهو يجول ويتمشى في الأرض يعيث فيها فسادا، وهو الذي يدخل البيوت والمكاتب والمدارس وحتى المعابد، وهو الذي يدمر حياة الكثيرين من النساء والرجال، الشابات والشبان عن طريق الخطية والعادات الردية، وهو الذي يشجع على الانحراف والانجراف وراء الشهوات العابرة، كما أنه يغذي الحقد والحسد والخبث ويدفع الناس إلى الضرب بالمقاييس والقيم والأخلاق عرض الحائط. إذن يمكننا القول بثقة إن الشيطان موجود سواء صدق الناس أو لم يصدقوا. ثانيا، تقول كلمة الله إن الشيطان له جنود، له أتباع، وهؤلاء يقسمون إلى قسمين: قسم من عالم الروح وقسم من عالم البشر.
القسم الأول هو الملائكة الذين سقطوا وطرحوا معه مقيدين بسلاسل أبدية تحت الظلام، وهؤلاء لهم ألقاب وأسماء، ومنها ملائكة كقول الرب يسوع للأشرار: اذهبوا عني إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. ومنها أيضا شياطين وأرواح نجسة كما ورد معنا في هذه الحادثة، كما يسميهم الكتاب المقدس أجناد الشر الروحية في السماويات. ومما يلفت النظر أن لهؤلاء رتبا، بعضهم رؤساء وبعضهم سلاطين وبعضهم قوات، ولهم كذلك اختصاصات، فبعضهم مختص بالجنون كالأرواح التي سكنت في مجنون كورة الجدريين، وبعضهم مختص بالضلالات، وبعضهم مختص بالأمراض الجسدية، وبعضهم أيضا مختص بالخرس والسمم. يقول مرقس إن الرب يسوع انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. أما القسم الثاني من الأتباع فهو البشر الذين اقتنصهم إبليس لإرادته، فمنهم السحرة ومن يحبون السحر، ومنهم من يدسون بدع هلاك، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. في هذا اليوم بالذات وأنا أحضر هذه العظة، قرع باب بيتنا ما لا يقل عن 50 صبي وبنت متنكرين بثياب عيد اسمه عيد الهالوين، وهو عيد معروف في كل أمريكا، ولكن هذا العيد يدور حول الخرافات والسحر والشياطين. فالمدارس الأمريكية لم تعد تعلم الكتاب المقدس، ولكنها تعلم الأحداث والحدثات، قصص الساحرات والأشباح والبيوت المرصودة التي تسكنها الأرواح الشريرة. ولكن كما يقول الكتاب المقدس: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فقد تحولت ليلة هذا العيد إلى ليلة أذى، ليلة ضرر، لأن الكثيرين من الأحداث المتنكرين يرتكبون أعمالا مخلة بالأمن، بما في ذلك تحطيم البيوت والسرقة وأحيانا القتل. نعم الشيطان موجود وله جنود، وثالثا قلبه جلمود، أي قلبه صخري لا يشفق ولا يرحم، لا يرحم دموع الآباء والأمهات،

لبل إنه يجد لذة بالغة في تعذيب الناس، فقد حل في جسد هذا الإنسان المسكين منذ الصباه، ولذلك كان يرغي ويصر بأسنانه وييبس، وفي بعض الأحيان كان الشيطان يطرحه في الماء والنار لكي يقضي على حياته. يبدو أن الشيطان ينتابه وسواس التقليد، فهو لا يقلد الرب يسوع فقط بل أيضا الروح القدس، ولكن شتان ما بين روح الله وروح الشيطان. الأول يدخل إلى قلب الإنسان حاملا معه الفرح والخلاص والسلام، أما الثاني فيدخل معه البؤس والعذاب والألام. مسكين هو الإنسان الذي يقع فريسة لإبليس، مسكين هو الإنسان الذي يلجأ إلى الكتب السحرية أو قراءة الكف والفنجان واستحضار الأرواح. يخبرنا سفر أعمال الرسل عن الذين آمنوا بالمسيح في مدينة أفسس بعد أن كانوا يتعاطون الأعمال السحرية، فيقول ما يلي: وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة، وهي أن الشيطان سلطانه محدود. فبالرغم من كل القوة التي يتمتع بها، وبالرغم من كل الشر الذي يحدثه في العالم، وبالرغم من كل السلطان الذي له في العالم بوصفه رئيس سلطان الهواء، فإننا نفهم من كلمة الله أن سلطانه محدود ولا يقدر أن يتصرف إلا بإذن من الله. فالله هو الذي أذن له بأن يجرب أيوب، والرب هو الذي أذن له ولأرواحه أن يخرج من المجنون ويدخل في قطيع الخنازير كما تقول الأناجيل، ولذلك تراه يرتعد هلعا من يسوع ويتمنى الاختفاء من أمام وجهه. هنا في هذه الحادثة نجد الرب يسوع ينتهر الشيطان ويأمره بالخروج من الشاب إلى غير رجعة، ولذلك يقول البشير متى: فشفي الغلام من تلك الساعة، أي أنه شفي حالا. وهذا يأتي بنا إلى نقطة هامة جدا، ألا وهي أن يسوع المسيح وحده يستطيع أن يقهر الشيطان وينقذنا منه، فهو المخلص الذي سحق رأس الحية أي الشيطان في الصليب، ويقدر أن ينجينا منه إن التجأنا إليه كما لجأ إليه والد هذا الإنسان المعذب بدموع وإيمان. قال يسوع أولا: قدموه إلي فقدموه إليه. أخي السامع، هل تقدمت أنت إلى يسوع؟ بعد ذلك قال يسوع للأب: إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. فأجاب: أنا أؤمن يا سيد. أخي السامع، هل تؤمن أن يسوع هو ابن الله والمخلص الوحيد من إبليس والخطية؟ لعلك تقول: أنا لست مسكونا بالأرواح كهذا الشاب، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن لا تنسى أن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية والشيطان، وهذا يصح على جميع البشر لأن الجميع أخطأوا وعوزه مجد الله. إن أشجعك من كل قلبي على اللجوء إلى يسوع، وأؤكد لك أنك لن تندم. هل تظن أن هذا الشاب وأباه ندما لأنهما جاء إلى يسوع؟ كلا البتة. لا شك أن ذلك اليوم كان أسعد يوم في حياتهما. فإن تبت عن خطيتك وأمنت بالمسيح وحده مخلصا ووسيطا وشفيعا، تحررت من خطاياك ومن عبودية إبليس، وصرت ابنا لله ووارثا للحياة الأبدية، وصار قلبك مسكنا لروح الله لا للروح الشرير. ليتك تتخذ هذا التصميم الآن، والرب يباركك. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجانا كتاب العهد الجديد مع مجلة صوت الكرازة بالإنجيل وكتاب حياة المسيح المخلصة إن كتبت إلينا على العنوان التالي.
1: That's Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. في درس الليلة اللي فاتت اتعلمنا إن المؤمن بعيسى المسيح بيتمتع بميزتين. أول ميزة هي إنه ضامن حياة الخلود في الجنة، وتاني ميزة إنه لما آمن بالمسيح أصبح عنده القوة اللي تخليه يغلب الشرير وأعمال الشر. طب منين المؤمن يبقى عنده القوة اللي يغلب بها الشيطان؟ يقول الإنجيل إن النفس الأمارة بالسوء ماتت مع المسيح على الصليب. فالمؤمن لازم يعتبر نفسه ميت تجاه الخطية والشرور، وحي تجاه الله اللي بيمشيه في الطريق المستقيم. لكن الغير مؤمن بالمسيح فهو ماشي على حسب الشريعة. تلاقي اليهودي ماشي على حسب شريعة موسى، والمسلم حسب شريعة الإسلام، لكن المسيحي فهو مخلص بالنعمة المجانية اللي حصل عليها لما آمن بالخلاص بدم المسيح مش بالشريعة. لكن هل ده معناه إننا نعمل كل الذنوب ما دمنا مش متأيدين بشريعة الله؟ حاشا الله. لكن لما كنا تحت الشريعة قبل إيماننا بالمسيح كنا عبيد مستعبدين بالخطية، والشريعة ما كانتش قادرة تساعدنا نغلب. لكننا دلوقتي ارتبطنا بالمسيح وأصبحنا واحد معاه، أصبح هو سيدنا، هو اللي يدينا القوة عشان نعمل الصلاح. المؤمن بالمسيح أصبح حر، مش حر عشان يخطي، بالعكس حر لعمل الصلاح. تعالوا نقرأ من الإنجيل الشريف كلام بولس رسول المسيح من روما أصحاح 6 من عدد 15 ل23. فماذا إذن؟ هل نعمل الخطيئة لأننا لا نخضع للشريعة بل للنعمة؟ لا سمح الله. أنتم تعلمون أنكم إن قدمتم أنفسكم لخدمة سيد ما وطاعته فمعنى هذا أنكم عبيد له. فإما أنكم عبيد للخطية التي تقود إلى الموت، أو للطاعة التي تقود إلى الصلاح. فأنتم في الماضي كنتم عبيدا للخطية، ولكن شكرا لله لأنكم أطعتم من القلب نص التعليم الذي أعطي لكم. فالآن تحررتم من الخطية وصرتم عبيد الصلاح. أنا أستعمل هنا تعبيرات بشرية لأني عارف ضعفكم البشري. فأنتم في الماضي قدمتم أعضاء جسمكم كعبيد للنجاسة والشر المتزايد، فالآن يجب أن تقدموها كعبيد للصلاح والقداسة. ولما كنتم عبيدا للخطية كنتم غير مقيدين بعمل الصلاح. فماذا ربحتم من ذلك غير أمور تخجلون منها الآن لأنها تقود إلى الموت؟ أما الآن فأنتم تحررتم من الخطية وأصبحتم عبيد الله، فنلتم القداسة، ومصيركم هو حياة الخلود، لأن أجرة الخطية هي الموت. أما الهدية التي يعطيها الله فهي حياة الخلود بواسطة المسيح عيسى ربنا. الإنسان منا لازم يختار بين إنه يتبع الشريعة أو يتبع الخلاص بعيسى المسيح. فإن تبع الشريعة مهما اجتهد وحاول حيلاقي نفسه خاطي أمام الله، وذنوبه وخطاياه تسبب له الانفصال عن الله والألم النفساني. لكن شكرا لله لما نختار السيد عيسى المسيح هو اللي هيكون معلمنا مش الشريعة. فلما نختار نتبع الله بواسطة المسيح اللي ساكن فينا، تصبح الحياة اللي فينا حياة جديدة تعلمنا طريق طاعة الله. ويقول بولس رسول المسيح إن المؤمن اللي أطاع تعاليم الله من كل قلبه وكل نفسه وكل فكره اتحرر من عبودية الخطية وأصبح عبد للصلاح. رغبة الله شديدة، وهي إنه يدي كل مؤمن قوة من عنده تساعده على طاعة الله من كل قلبه. وإيه هي التعليم اللي استلمناها من الله؟ هي الأخبار الحلوة إن يسوع المسيح مات من أجل غفران خطايانا، وقام من الموت عشان يدينا حياة جديدة وسيد جديد. كل إنسان له سيد، فإما يكون سيدك المدير لحياتك الله، أو تكون الخطية هي اللي مسيطرة على حياتك. مفيش أي إنسان يقدر يقف على الحياد، فيا إما هيختار يعيش حياته من غير المسيح ويتخبط في فعل الشر والذنوب، أو يختار المسيح وحياة النصرة على الشيطان. فإن أمنت بعيسى المسيح كمخلص ليك، اتأكد إنه فعلا هيغيرك من الصميم. هتلاقي نفسك تشتهي من قلبك إنك تمشي في طريق الصلاح. مش معنى كده إنك عمرك ما هتذنب ولا تخطي بعد كده، لكنك مش هترجع تبقى عبد للخطية. روح الله القدوس اللي ساكن فيك هيرشدك لما تغلط، وحالا يرجعك لطريقه المستقيم، عشان المؤمن أصبح ملك لله مش ملك للخطية. لما يكون عيسى في قلب الإنسان يتبدل الحال من حال لحال، الأمواج تهدى والزوابع تسكت والدموع تتمسح من العيون والقلب الجريح يطيب من الشجون. ده عيسى شفى الأبرص من مرضه المهين، والمفلوج قام ومشي بعد رؤاد 38 من السنين، والنزيف وقف بعد مقاسة الست من الألم والأنين. عيسى المسيح جه رجاء للي ملوش رجاء، ومعين للي ملوش معين. عيسى المسيح ما جاش يشفي الجسد بس، لكنه كمان جه يشفي نفس الإنسان الأثيم. حمل خطايانا وكل أثامنا اتحطت عليه، وساعة الصلب تم الفداء العجيب والخلاص المجاني للبشر أجمعين. خلاص مجاني، ما علينا إلا إن نمد إيدنا وناخده وإحنا شاكرين وبذنوبنا معترفين. ناخد بركات عهده الجديد ونعيش فرحانين متمتعين. عيسى المسيح دفع التمن على عود الصليب، دفعه غالي بدمه الثمين. اقبل منه العطية الغالية مجانا، تعيش في عشرته الحلوة باقي أيام حياتك. في عشرته هتلاقي المحبة والسلام، وتلاقي الحل لكل مشكلة في حياتك مهما صعب أمرها وغلب في حلها الإنسان.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.org.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: وكان بيلاطس مستعداً لمسايرة اليهود بأن يجلد يسوع، وظن أن ترتيباً من هذا النوع يرضي الجماهير وفي الوقت نفسه يخيف المتهم، فلا يستمر في دعوته وتبشيره. وزيادة على ذلك، حاول بيلاطس المتقلب أن يجعل الشعب بنفسه مسؤولاً عن القرار النهائي، وخولهم امتياز العفو الذي كان الرومان يتيحونه لليهود بمناسبة عيد الفصح بأن يتركوا لهم سجيناً. وبهذه الطريقة تمنى ممثل الحق المدني أن صوت الشعب سيختار يسوع الوديع الإنسان المثالي، ولكن الجماهير صرخت بصوت واحد: أطلق لنا البطل الثائر القاتل باراباس العظيم، أما الهادئ والداعي للتوبة والرجوع فابقه لك. والغريب أن اسم القاتل باراباس معناه ابن الآب، ولكن الابن الحقيقي للآب السماوي رفضوه لأنه ليس شعبا ثابتا في الله، وصوت الأمة ليس صوت الرب، كلنا غير صالحين ومائلون للشر، فحكم الشعب دائما دنيوي عالمي وليس إلهيا أزليا. وبعد هذا الصراخ والضجيج حاول بيلاطس مرة أخرى أن يرفع صوت الحق وإقناع المسؤولين أن سفك الدم ساعة قبل الفصح ليس إنسانيا. عندئذ ماجت الجماهير الشعبية ملتحمة بنفس واحدة، صارخين بالشعار الذي أطلقه فيهم رؤساء الكهنة، ورددوا بصوت واحد: أصلبه أصلبه. ولم يكن الموت بالصلب عادة يهودية، بل قصاصا رومانيا لمن فر من عبيدهم أو من قبضوا عليه من المجرمين الرومانيين. أما المواطن الروماني المحكوم بالموت فيقطعون رأسه بالسيف. وهكذا نجد أن موت العار على خشبة اللعنة كان يقع على المجرمين الغرباء عن الجنس الروماني. وعلم بيلاطس أن يسوع الوديع بريء وغير مستحق موت الصليب، فقال جهرا: إذا استطاع أحدكم أن يأتي بأدلة لإدانته فليأتي بها إن كان من الصادقين. ورغم معرفته ببراءة يسوع، كان بيلاطس اللين مستعدا ليجلد البار لإرضاء الغوغاء ويطلق يسوع بعد إذن. لكن الجماهير ابتدأت تضطرب وتتحرك مغيظة، وشبهت بالوحوش التي ذاقت الدم، فاشتاقت إلى فريسة جديدة وصرخت بأعلى صوتها: أصلبه أصلبه. ولم يتوقف الشعب عن هذا الصراخ حتى خضع بيلاطس لمشيئتهم خائفا حزينا. ولم يكن الوالي مستعدا ليضحي بوظيفته كرامة للحق، بل فضل أن يطلب الثائر العدو للرومان، وحكم على رئيس السلام بالموت على الصليب. فكان هذا الحكم جريمة مشروعة، وهو يعني في الوقت نفسه أن رب السماء حكم عليه من ممثل الأرض ظلما. فالحق الإنساني كان آنذاك نوعا عادلا، لكن الحاكم القاضي هو الذي فشل في إحقاق الحق لأنه كان أنانيا مثلنا. ففكر لو كنت مكان بيلاطس، هل كنت تعرض نفسك لخطر افتراسك من الشعب الهائج لأجل شاب مسكين غير مهم؟
1: الصلاة. أيها الرب، أنت القدوس البار بدون خطيئة، نعظمك ونستغفرك لأننا نعلم الحق ونعمل الظلم لأسباب شخصية. أعطنا جبينا كالفولاذ لنصبح قاسين في المحبة، ونفضل أن نتألم من الظلم على أن نعمله. آمين.
2: صلب يسوع وموته، الأصحاح 23 عدد 26 إلى 31. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً كان آتياً من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب، والنساء اللواتي كن يلطمن أيضاً وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسقطي علينا، وللأكام: غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟
0: إن جيش الرومان اشتمل على أوروبيين وإفريقيين وأسيويين، وقد مزقوا ظهر ابن الله بسياطهم الجلدية المربوط بها قطع من حديد معقوف لكشط الجسم، وأجبروه أن يحمل صليبه الثقيل رغم إعيائه. وهكذا مثل يسوع بنفسه الرمز الذي وضعه نصب أعيننا بقوله: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، علما أنه كان بريئا وغير مستحق الصليب. أما نحن فمذنبون مستحقون غضب الله، ولكن يسوع التعب الضعيف لم يستطع أن يحمل الصليب طول الطريق رغم استعداده. فهذا يعني تعزية لنا إن فكرنا بعجزنا عن حمل المشاكل الموضوعة علينا. وعند ذاك أجبر الجند رجلا يهوديا قيروانيا راجعا إلى بيته أن يحمل صليب المسيح الرازح على ظهره بدون اهتمام للطقوس التي تقول بتنجيس من يلمس صليب المجرمين. ولكن حمل صليب المسيح سبب لسمعان وبيته خلاصا عظيما، لأن ابني سمعان القيرواني ذكرا في الإنجيل مرتين مؤمنين شاهدين للمسيح، مرقس 15:21 ورومية 16:13. وهذا يكون تعزية أخرى لنا، لأن من يحمل الصليب في سبيل المسيح يختبر أن المسيح يشاركه في حمل أثقاله. ومشت خلف يسوع واللصين اللذين كانا معه النساء اللواتي بكين كثيرا، وأخذن يلطمن رؤوسهن ووجوههن وينحن على ملك المحبة. فنرى من هذا كله أنه ليس شعب اليهود بأجمعه عزم على إهلاك يسوع، بل الزعماء المتدينون الذين حسدوه وحرضوا قسما من الجماهير ودبروا مكيدة بصراخ الغوغاء للحكم عليه بالموت. وشعر يسوع بشفقة النساء المستقيمات عليه وجاوب صوت محبتهن رأسا، أنه ما كان يفكر بموكب آلامه بنفسه، بل بغضب الله الساقط على شعبه. فأمر الباكيات ألا يبكين لأجله، بل على أنفسهن وأولادهن، فقد رأى مطمئنا طريقه الخاص المؤدي إلى المجد، ولكن تألم كثيرا لأجل طريق الشعب اليهودي في أتون اليأس والبؤس عبر القرون، لأنهم قالوا دمه علينا وعلى أولادنا. فرأى يسوع وسط آلامه المبرحة ملايين من عظام اليهود النخرة منتشرة في كل العالم، فكثير من هؤلاء الهالكين تمنوا في معتقلات هتلر أن تغطيهم الجبال وتدفنهم التلال، ولكنهم لم يستطيعوا أن يهربوا من العذاب. وبدلاً من فرح الأمهات بأولادهن كالعادة، تألمنا من وجود أطفالهن الجائعين والذين صاروا طعاماً للنار، بينما العواقر طوبن أنفسهن لأنهن لم يلدن وتحملن الضيق لوحدهن. وشبه يسوع نفسه بالغصن الأخضر الذي يستطيع احتمال مرور نار غضب الله، بينما المتكبرون اليابسون الغير التائبين من الأتقياء المرائين الأشرار، شبههم بالحطب الوقود في نار جهنم. ولا تنسى أن النبوة تدلنا على الواقعة المقبلة علينا، أن غضب الله مسرع كنار آكلة لسطح كرتنا الأرضية، جاعلة أرضنا أتونا من أجر محمر بسبب ظلم الناس المتبلور بالحكم على ابن الله وصلبه.

0: الأصحاح 23 عدد 32 إلى 34. وجاءوا أيضاً باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحداً عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها.
1: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين أن أخائية مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حرضت الأكثرين ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل كي تكونوا مستعدين كما قلت حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصده ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصده كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الحادي عشر. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملي، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل، وإن كنت عميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا، لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء؟ ولكن الذي يكترئ فيه أحد، أقول في غباوة أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدا ما هو دون ذلك، التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أب ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملكي كان يحرس مدينة الدمشقيين، يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه.

الرجوع، كلمات تريح نفسي وتشجع قلبي وتشدد عزمي، لكن سرعان ما أعود لسين داخلي خائنا عهودي، وأختار بإرادتي أن أطرق أبوابا أخرى، باحثا عن شفاء، عن حب، عن شبع. وإذ بهذه الأبواب تفتح لتبتدعني وتعجز عن أن تشبعني، وأعود لبابك بخزي وعاري، فتفتح بابك وتقبلني فرحا، وأسمع صوتك الحاني يعلن حبا، وأرى دمك الغالي يغفر ذنبا، ويعلن عن وعد به أصرخ: لا تشمتي بي عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. نعم يا رب أنت نوري، أنت أبي، أرتلي في حضنك، أثق في وعدك.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يساعدنا لنسمع ونعمل ونمجد الله في حياتنا. نعم، يحتفل العالم الغربي بعيد القيامة المجيد، وأستطيع أن أقول للجميع كل عام وأنتم بخير. كلمة الله تقول إلينا: ليس هو ها هنا لأنه قام. معجزة القيامة، بمعجزة ولد المسيح، وبمعجزة عاش، وبمعجزة أيضا كان ينبغي أن يقوم. لقد ظفر المسيح بالموت قبل موته إذ أقام لعازر من الأموات بمعجزة، لكن أعظم معجزة ظفر بها على الموت هي معجزة قيامته هو. وكيف يعجز عن أتيان هذه المعجزة من كان في ذاته معجزة المعجزات؟ إذن ليست المعجزة إن المسيح قد قام، بل المعجزة هي أن يكون يسوع هو المسيح. وهل يعجز عن القيامة؟ كلا، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. حقا، إن نشيد القيامة لحن جميل على قيثارة الزمن، لأنه نشيد الخلود والظفر. لأجل هذا قيل للمريمات: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لأنه قام. إذن ماذا تعني لنا قيامة المسيح؟ أولا، إنها معجزة الدهور. يذكر الكتاب المقدس بكثير من الحوادث الإقامة من الأموات، فنقف مندهشين أمام مشهد إقامة ابن أرملة نايين، وأيضا ابن المرأة الشنومية، ونسجد خاشعين أمام مشهد لعازر بعد أن كان له 4 أيام في القبر. لكن كل هذه الحوادث كانت خاضعة للزمن، وكان لابد أن يعود أولئك إلى القبر ثانية. أما المسيح له كل المجد، يختلف عن هؤلاء جميعا، لأنه هو الذي حدد ميعاد وطريقة موته، وهو الذي حدد قيامته. لقد قام لكي لا يموت مرة أخرى. حقا، لقد كان معجزة في ميلاده وحياته، معجزة وموته، معجزة.

ثانيا إنها برهان لأزلية المسيح. يقول الرسول بولس عن الرب يسوع المسيح إنه تعين تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. لو إن المسيح بقي في القبر لما اختلف عن باقي البشر، لكنه بقوة لاهوته قام فجر الأحد منتصرا، وأمامنا عدة براهين جاءت حصيلة لحقيقة قيامته. 1- لقد برهنت قيامة المسيح على صحة دعواه وأن دينه حق إلهي. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، الذي أقامه الله ناقضا أوجع الموت. 2- وهي أيضا عربون قيامة المؤمنين وغير المؤمنين. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. 3- وبها يتبرر المؤمنون الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. 4- هي أساس انتصارنا. لقد توجوه بإكليل الشوك إمعانا في السخرية، لكنه دخل معركة الخلود مع قوات الشر وسحق تحت قدميه أعداء البر. فلا عجب إذا كانت قيامته هي إكليل النصر. لهذا يراه يوحنا الحبيب وعلى رأسه تيجان كثيرة. إذن القيامة هي انتصار على ظلمة القبر. فلو بقي يسوع في القبر مثله مثل باقي الأنبياء، لما كان هناك انتصار؟ ولما استطعنا أن نقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ 4- أظهرت لنا عدل الله ورحمته. أن نرى فيه عدلا بغير رحمة يعني إن هذه الحياة القصيرة هي كل شيء في هذا الوجود. ولكن شكرا لله من أجل قيامة المسيح التي أثبتت لنا إن بعد هذه الحياة القصيرة حياة أخرى أمجد منها وأسمى تدوم إلى الأبد، يكافأ فيها البار ويجازى الخاطئ الأثيم. نعم، البار يدخل إلى الأبدية، إلى الأمجاد السماوية، والخاطئ الذي لم يقبل الرب يسوع وهو الذي قد رفض ما عمله أو فعله الرب يسوع المسيح على خشبة الصليب، إنه سوف يجد جزاؤه. ويا لهولي جزاء. 5- إنها سر تغييرنا. إن الإيمان بالمسيح المقام هو السبيل الوحيد الذي يزرع في الإنسان طبيعة جديدة للبر. لقد ذاق المسيح ألم الموت لأجل كل واحد لكي يمنحه حياة البر والقداسة، وبقيامته صار هو الطريق الوحيد للنصر على الخطية. هكذا حدث أيضا مع تلاميذ المسيح، إذ امتلأت قلوبهم شجاعة فشهدوا بأن المسيح المقام من بين الأموات هو حي الآن في السماء لأجلنا، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. ليت الرب يساعدنا إلى أن نؤمن ونثق إن المسيح مات من أجلنا، وهكذا دفن وقام في اليوم الثالث. فلذلك العالم بأسره يعيد ويقول المسيح قام، حقا قام، ليعطينا الرب أن يكون موقفنا القلبي مماثلا ما قاله الرسول بولس: إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نعيش.

فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. هل أنت للرب؟ هل حياتك للرب؟ الرب يحب أن يمتلك حياتك ويعطيك سلاما وبركة ونعمة وغفران، وهكذا يهبك الحياة الأبدية إن آمنت إن الرب مات من أجلك وقام في اليوم الثالث لكي يحييك ويغفر خطاياك ويعطيك الحياة الأبدية. ليت الرب يساعدنا لننظر إلى نفوسنا ونتأمل بما فعله المسيح من أجلنا. نصرخ من أعماق قلوبنا: يا رب ساعدنا حتى نقبل ما فعلته من أجلنا، أعطنا الحياة الأبدية، أغفر لنا خطايانا، اقبل توبتنا، باسم المسيح آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
4: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حنتكلم عن شريعة الله، والشريعة هي اللي أظهرت إننا عصينا أمر الله، لكن جاء المسيح وحررنا من قيود الشريعة. فلو كنت ماشي ولقيت بناية كبيرة حواليها سور عالي وفيها بوابة كبيرة والمنظر كان مغري، فقلت في نفسك أما أدخل أشوف إيه البناية الحلوة دي. لو فرضنا دخلت ولقيت عساكر واقفين والعساكر قالوا لك لا يا بيه، ممنوع الدخول، دي منطقة عسكرية، العساكر ما يقدروش يجازوك عشان ما فيش يافطة مكتوبة بتقول ممنوع الدخول. لكن لو كان في يافطة بتقول ممنوع الدخول وانت دخلت وكسرت القانون، العساكر ممكن يمسكوك ويجازوك لأنك كسرت القانون. كذلك شريعة الله لبني آدم. فمثلا قبل ما ينزل الله أوامره، فالإنسان اللي كان بيسرق ما كانش يعتبر مذنب قدام قانون الله، عشان ما كانش في قانون بيقول لا تسرق. لكن لما نزلت الشريعة وقالت لا تسرق، أصبح اللي يسرق يتحاكم ويتسجن، أو حتى في بعض البلاد إيده تتقطع. الإنجيل الشريف بيعلم الإنسان كل شيء في الحياة، بيعلمنا عن عبادة الله، عن محبته للعالم وغضبه منهم، بيعلمنا عن الزواج والعلاقة بين الأزواج، وعن تربية الأطفال والعلاقات الأخلاقية بين الناس. يعني بيرشدنا في كل مواضيع الحياة. عاوز تمشي عيشة صح، امشي على كلام الإنجيل. في الأعداد اللي احنا قراها الليلة من الإنجيل، بولس رسول المسيح بيشرح لنا ازاي الشريعة هي اللي اظهرتنا خاطين آثمين امام الله. ولكن المسيحي المخلص بدم المسيح فهو يعتبر ميت من ناحية الشريعة، لانه اصبح في المسيح. فلما مات المسيح على الصليب، المؤمن مات معاه وأصبح ميت قدام شريعة الله، والشريعة ما بقالهاش حكم على الميت. ولما قام المسيح من الموت، إدى للمؤمن حياة جديدة يعيشها المؤمن بالإيمان، على حساب النعمة المجانية اللي حصل عليها لما آمن بالمسيح. يعني بكل بساطة، المسيحي المخلص بنعمة المسيح ما بقاش عايش تحت الشريعة، أصبح حر من الشريعة، عايش أمام الله بنعمة السيد المسيح. خد بالك، النعمة دي مجانية. وبعدين يقول الرسول بولس على كده، يبقى المسيحي هيعمل كل اللي عاوزه لأنه مش لازم يطيع الشريعة؟ حاشا الله، المسيحي حيعيش تحت نعمة المسيح، عبد لله، حياته الجديدة في المسيح خاضعة لله. المسيح لما جاء العالم تمم كل الشريعة بدلنا. قال المسيح: أنا لم آتي لألغي الشريعة بل لأكملها. يعني المسيح تمم وكمل الشريعة كلها بموته الكفاري على الصليب بدالك وبدالي. عزيزي وعزيزتي، لو أمنت بالمسيح وفهمت المبدأ ده، هتقدر تعيش حياة الصلاح وتتأكد إن آخرتك هتكون الجنة. نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 7 من عدد 1 لـ13. أيها الإخوة، بما أنكم تعرفون القانون فبلا شك ستفهمون كلامي. إن القانون يسري على الإنسان وهو حي فقط. فمثلا المرأة المتزوجة مرتبطة قانونيا بزوجها مدام حيا، لكن إن مات الزوج تكون غير مقيدة بعقد الزواج. أما إذا ذهبت إلى رجل آخر بينما زوجها حي فهي زانية، لكن إن مات زوجها تصبح حرة قانونيا، حتى إنها إن تزوجت برجل آخر لا تكون زانية. ونفس الشيء بالنسبة لكم يا إخوتي، فأنتم كأعضاء في جسم المسيح متتم بالنسبة للشريعة لكي تنمو لآخر، أي للذي قام من الموت إلى الحياة. فنعمل أعمالا نافعة لله. فلما كنا تحت تصرف الطبيعة الدنيوية كانت ميولنا الشريرة التي تثيرها الشريعة تعمل في كياننا كله، فنعمل أعمالا تؤدي إلى الموت. أما الآن فقد تحررنا من الشريعة لأننا متنا بالنسبة للشيء الذي كان يقيدنا. لذلك نحن نعبد الله بطريقة جديدة بالروح وليس بالطريقة القديمة حسب الفرائض المكتوبة. فماذا نقول إذن؟ هل يمكن أن تكون الشريعة نفسها خطية؟ لا سمح الله، بل الشريعة هي التي جعلتني أعرف ما هي الخطية. فمثلا لو لم تقل الشريعة لا تشتهي، ما كنت قد عرفت ما هي الشهوة. شبه بولس رسول المسيح شريعة الله بالجواز، يعني الست تفضل خاضعة لجوزها حسب شريعة الجواز طول ما هو عايش، لكن لما يموت الزوج تبقى حرة من الشريعة دي، تصبح حرة وتقدر ترتبط بزوج تاني. المسيحي المؤمن المخلص بدم المسيح أصبح ميت بالنسبة للشريعة وحي في عيسى المسيح. والحياة الجديدة في المسيح تبع لروح الله القدوس اللي عايش فينا، هو اللي بيرشدنا للصلاح مش الشريعة. فهل الشريعة هي نفسها خطية؟ حاشا الله، شريعة الله صالحة. لكن أنا كبني آدم لو ما كنتش عرفت الشريعة ما كنتش أصبحت خاطي لما عصيت أوامر الشريعة. ولما أصبحت عاصي لأني كسرت أوامر الله، فأنا أصبحت ميت تجاه الله بسبب خطيتي، يعني أصبحت منفصل عن الله. يعني الوصية اللي كان مفروض تديني حياة هي اللي جابت لي الموت لما كسرتها. فالشريعة مقدسة والوصية كمان مقدسة وعدلة وصالحة، لكن الإنسان لما كسر الوصايا عرف انه خاطي ومذنب امام الله. عزيزي وعزيزتي، ممكن تكون لقيت درس الليلة معقد شوية وصعب، لكن الحقيقة هو بسيط ومفيد. الله بيقول في كتابه ان كل واحد كسر الشريعة منفصل عن الله ومصيره جهنم. ولكن بموت المسيح الله يعتبر كل مؤمن بيه بريء من الشريعة، والموت اللي جه على الإنسان بسببها بريء منه.
3: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
5: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.ca

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

لقد وضع البشر قدوس الله في أسفل درجة بشرية، وحسبوه مجرماً بين المجرمين، وجرد الجنود المحتقر المرفوض من المجتمع من ثيابه، رموه أرضاً، وسمروا المسامير الصادئة في يديه المبسوطتين ورجليه المعقوفتين. فهل فهمت هذا القول؟ وبماذا تفكر؟ لو عشت آنذاك، هل كنت تصرخ: قفوا، اسلبوني عوضاً عنه، واتركوا البار حراً، أنا المذنب وهو القدوس؟ أو تقف بجانب المشهد بقلب بارد وتتفرج بلا مبالاة؟ كيف رفعوا القدوس المحب على خشبة العار حتى كادت يداه ورجلاه تتمزقان من ثقل جسده، كأن ألف سكين تعمل ممزقة جسمه الجريح؟ فهل لعن يسوع قاتليه؟ وهل أدان معذبيه؟ لا ثم لا، بل إنه قد صلى بصوت صارخ لأجلهم، وعرف أنه سيصلب على مذبح العالم، وتلى كرئيس الكهنة المستحق الفريد صلاة الشفاعة: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أيها الأخ، تأمل واسجد، لأن المسيح غلب في جسده المتألم كل جنسنا البشري، ولم يفكر بذاته، وأنكر أوجاعه، وفكر بنا، وتألم من غضب الله علينا، فحملوا الله عاش ومات لأجلنا لا لنفسه، متوسطاً بيننا نحن الخطاة وبين الله القدوس، وسمى المصلوب الله العظيم أباه، عالماً أنه مات حسب مشيئة أبيه، منسجماً مع خطة خلاصه. فلم يرد شيئاً إلا فداء العالم وغفران خطايانا. ومما لا ريب فيه أن الله قد سمع صلاة ابنه الفريدة وغفر خطايا الناس جميعاً في كل الأزمنة والأمكنة نهائياً وإلى الأبد. وليس ضرورياً موت المسيح مرة أخرى، بل الخلاص قد تم مرة واحدة نهائياً. وآنذاك فكر يسوع بك أيضاً، لأنك من الذين لا يعلمون ماذا يفعلون، وكل واحدة من خطاياك وأكاذيبك ونجاساتك هي تعد على الله القدوس الذي فضل في محبته السرمدية ألا تهلك بل يموت عوضا عنك. افتح عينيك واعرف صليبك، فإن الخشبة التي علق المسيح عليها هي صليبك اللعين، أنت المذنب الخاطئ. أما المسيح فمات عوضا عنك لكي تتحرر من عقوبة الله، وتتبرر بنعمته، وتتقدس بالإيمان بدمه. فهل أدركت معنى الصليب؟ فاسجد لربك واشكره لغفران خطاياك طوال حياتك.

0: الصلاة. أيها الفادي القدوس، نسلمك حياتنا وأنفسنا بدون قيد أو شرط. شكرا أبديا لمحبتك الغير متناهية. قد خلصتنا بأوجاعك وطهرتنا بدمك الثمين. املأنا بقداستك وامسحنا بمحبتك، لكي لا نبغض أحد، بل نغفر لكل إنسان كل ذنوبه إلينا، منادين كل الناس للمصالحة مع الله في صليبك. آمين.
1: الأصحاح 23 عدد 35 إلى 38. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود.

علق يسوع على الصليب وسط عاصفة أوجاعه، وعلى جانبيه لصان يتلويان معذبين بآلامهما، ولاعنين وشاتمين صالبيهما. أما ابن الله فصلى لأجل أعدائه وكفر عن